0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم
0: وعليكم السلام
1: السلام
0: ورحمة
1: ورحمة
0: الله
1: الله
0: وبركاته.
1: وبركاته.
0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، todo mi tosun todo mi toyun mi do nwe ton do mi do mi ni kudo azanda ho egbe retan do poropo mi ton le ni wa kudo jeun lo mawu ni dike na ninu popo to agbaza mi ton le po bonu popo to hun mi ton le po do yin ko mawu ala ton me de eto eme bo yin azon mawu ni jale ninu agana do poropo mi ton le ninu agana me eto o age me so tin to to yopo ati meho mi donu eton dodo poropo mi me poto me ikuno he so mi to filele mi donu eton do mi aji mukhtar o vi poto iya eton po ka bi o vi po to eton po ye o me awele riga de to cheche na ye we in dodo mo o to ayin ya o vi ayin ya ado na pon o vi do alima wa holu ton ji e ma ka yin dodo mo wonu e na aja vi pon gbe to ali ma wa holu ton ji e na so wa yi ta si we bo amana wa mu ta na do wa se ma wu ba do te utu wonu na ma wu na vi abraham he mi no yodo ibrahim
1: alayhi salatu
0: wassalam wonu na ma wu ne vi ma wu wa duro na pon dodo mo de yin wa ne mi gbon bono se mi gbon bono yuro mi gbon bono lita yi ne mi gbon be wonu na e wa mo vidin be so gan so aba igbon mo ya e we so bo ye do mi ni hu ogbode iroro ileya ma wa halu do khona mi do suratul munafiqun alquran chapitre 63 verset 9 ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
0: لا إله إلا الله
1: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
0: الله.
1: ولا